او كبيا راشي نوري بيادر التويما او چي مزخوتن شي خلق دمشي او چي مزخوتن شي خلق دمشي مرستن کپن شي اندامونا ميسي زينا يا بلستن کپن